بقى زكا ما جرى مدارا بن مانينا غش المريوشي قل لقد انا الدشواني ناخن تلمين الصرتين الطروين شغوين ما